0: بس تم كفاف هي.
1: نينين فمانا نباكا واتاني أنا غامبا فاتسم فوقاني فيلان عند بيتزا زي فيت فورنا تي شيداكو زي أني ناي في رام سكافوت ساتسم أنا سفينة كفينة فزاي واتاني أنا
2: دوتشيني أمبلوكو زندابو نانجابو سيشي فولا لما نقوم فتا فانغول في فولا نشيش tatintiare
3: ici farotana isa isa taona zao a malana tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha sarara malato folo
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokasany ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: so amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isa tao isaka taona ihany.

0: كلاس تم كفافي
1: وتني تو تان زوتي وتني تمن بابا ناندي اتشوف فنور قلوب فنور تان نفوس دي تو كي فوت اسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تنا مولا ميس تسمي تسمي عرفات انا خلو
2: سي كوسا لون فيا ميارابا تاتون تونا كوسي فان راي تانا نا فان نيسي سيلتي فين كتو كوسا لو سي تام تي يه سانية تيازة لابا دالي بيسو فيانا كافينا زان تونا وانا مو زان تيارابا فيانا كافينا تام تي سارة وسونا مونزو فياني نكيس لكوسا تام تي fa ny ona fotsiny va tsetsy nanao bisoko saloha tamin'ity e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany naza tefa ohatra nyenenina vina toa de mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fandolona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao tonona tanana zany mahohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلها ستمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن أسفا جان تو جان تفيتانو لاريك أوت تفيتين رامي كوريانا تسكامي توف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكاراز نسكاراز ناريك كتا فريك جان أتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكويس تياكو مالونغا تيكالون تيافا كوني يافا فيلون تنغتن فانغان بيانغ ندالن فيافانم هاستوك نتيمبا آل تيسمانغ ان أم فوتارن ميفانغام بأوهج نما فيسن سنا باربار فزيت ميسوبيك ماي فانتامبار أغزيمان أمباد لافا تيمينجان توهج فيلون تنغتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكا تيافا غنا تو أوفن فزيما كول تيانغ مالاغاس مانان كاس جانغ تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيا لوفن مندون تشاتشي ميغي هاري فو غاستا توبي زازا غاس تيرا غاس فو أوتشن مين كارنا أتشوجان تامرازامبي ني آز نو فان كولاك نتانا نريان تار غاس تار فارا ني كانت كي تونجا مياكت أمبا فان تار كوانانت فتان ني بيروكي غاس كار أرو فوك تيا فوش تي فوك في فانا تي فوك ندوس كوم نانان سيشا تان جازك كنا مالازامنت أوتشا سا إيرن تي مانيون ماندون تشاتشا مري هاري فو زاتو تي مينا تشا كارازك
2: ناريريرن ساسن فوتن ني ساسن سيما فانتتان لانزن تي لانزلانزن فو كويمبيتنا ماتكان ليل كومانيك فو ما فايساتان فتافا كوانانزي ke tiako za tiako ano tiako za reo de tiako tsika satria rany anatra dia fifankatiavana sy fanajanana fiavanana mampiavaka tsika ke tiako mahita gasy mizara tsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotra mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na dia amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitrana gasy asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gasy aza magnaiky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: egase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totofo apasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana nytaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitrandrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.